0: الشمالية اللي كانوا كانوا يقولوا شي لازم يمشيو لموريتانيا يجي معاهم باش يبقى يزيد راه يعطيو واحد هذا واحد.
1: Sigue nuestras redes sociales. Somos Radio Fe y Alegría Mérida.